0: هذه ساقالي بردم
1: شغل اشبحي برد الشغل كم خوش في
0: هل الشيخ موس
2: اه
0: ازيد الرجزاف جيناك تمام
2: يا على خاف يعني نعب نايش يمنا وخدش تراضي

0: رجعنا الحصان كيف؟
1: ايه
0: ايه ابوك زي مرض.
1: ايه
0: ما كيف؟
1: ايه
0: انت اشقل قلت؟ هو قال كنت في قراطاتي قبل كذا كفرتو، اما جيت هون مرفتو.
1: ايه ما يبي يجيبوا فلان.
0: اشتكوي؟ درومو اشتكوي؟
1: دكتور شوم ايلا تشسي بولاميور ياو.
0: ليش؟
1: يا وادام بيري ديور باركسيون دور بيري ديور باركسيون ديال.
0: دماغي كثير يسلو ستريس.
1: كثير يسلو.
0: ايه طلع زي نحن زي جينا هون ابيزا باشكان طلع مرض وارتاح هو زي كثير كيصير له مرض.
1: ايوه
0: ما نم بعده كافي ذات اريد اعمل بلديه هل اولم رابور لاني نحن نكتب شخوات شي يرتاح اولم كاغدي يجيبوا لنا هي نحن نكتب مزرلق نحن نكتب تمام يا شورت الله ما فيك قلت بيرين ما تشاخ جينا مقاطعتيقه جينا لهونيفا هاك بيرين اغلب من بيرين كلمات وتعرف مو ايش مسوي حياته هيك زين